That's what we call it. All is gold, right? كما جرات نايت حيت براخي perform جرات of course سلام قويت أمك سمعت أني خم ريميكس جرات نايت حيت براخي مالتي وأقول كيلك ورنا ما جح جح تبل والناي of course ناي Alex بيون بيون وورد تبل of course مجلس ناتو قام قام مالتي بارتي دقلت صو ناي بحكي إذا دنقي of course لما عنتو قدم ما مدد حبركم جلايس أسر تخته سكاب ساعة عسر تحالي سكاب ساعة شمان تلحي قطل الله أوري لجميل الله تبروغرام تمالي دي كتكم مولا ما عانتي تورت تسي تلالا أرتس يكن باي أنا نيا براهام أفوركي تسبغت أرت الله خمان I got نيا براهام أفوركي And then of course many kinds كال تفالا لي بحل ناي إرترا كومو ناي كالغاري سيت تاتا اللو اللي حدر يوخم بزبالت أغن ناتو سبيشن ناتو درقام ورعتو بلقو خبحك إرحاكون

0: ሕጉታት ነበረ። ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ፊያሜታን ብዛዕባ ዝነበረ ርክብ ዝኾነ ነገር ክፈልጥ ብዘይ ምኽኣለይ ግን ልበይ ነደደ። ምዕራፍ 4 ጉጅለ ጋዜጠኛታትና ምስ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝተባህለ ፍሉይ ሻለቃ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ንኽድይብ ክነእምን ዝተገብረ ፃዕሪ ቀሊል ኣይነበረን። ናይ መጀመርታ ካታዕ ነጥቢ መን ሓላፍነት ይውሰደሎም ዝብል ሕቶ ነበረ። ንታሪክ ሰኒድካ ናብ ቀፀልቲ ወለዶታት ምስግጋር ንጋዜጠኛታት ሓዊስካ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ስለ ዝነበረ ሓላፍነት ምውሳድ ዝብል ነጥቢ ብዙሕ ኣይካትአን። ግዳ ኣዝዩዋ ካታዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ነጥቢ ስለምንታይ ነጥቢ ቀያሕቲ ውሎታት ተሰመየ ሻለቃ ብፍሉይ ክስዕብዎ ሓሪኹም። ብናይ ውልቂ ተበግሶ ናብ መስዋዕት ዝኣቱ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ምስ ምዃኑ ንዑ ስዒብካ ምኻድ ዘይምኹኑ ይዕንደራዶ ይኮነን ብምባል ተቃውሙና ገለገል ኣዘዝቲ ነበሩ። ካብ ቀያሕቲ ውሎታት ዝዓበየ ተልእኾ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ኣለዉ። ንዖም ስዒብኩም ተትኸዱ እቲ ኩነታት ንስራሕኩም ዝያዳ ምጣዓመ ከምቲ ትብልዎ እውን ነቲ ታሪክ ናይ ምስናድ ዕላማኹም በዚ ግንባር ምስ ዝወፈራ በራጊድ እንተ ትስለፉ መሓሸ ኢሎም ሞገቱና። ኣግሂዶም ምሳና ዘይትወፍሩ ዝብሉ ኣዘዝትን ናይ ፖለቲካ መምራሕ ሓለፍቲ እውን ነበሩ። ኣነ ግን ምስ ቀያሕቲ ውሎታት ክነቅላንቂደ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ውሳነ ይጸናዕኹ። ጓድ ጸጋዬ ኣብ ዓውደ ኩናት ድርቅና ናይ ሓሳብ ቦታ የብሉን በለኒ ኣዛዝናደው እዚ ጭሕሙ እንዳሓሰየ። ንሕና ውን ብፍቓድና ንነብስና ናብ መስዋእቲ ንምቕራብ ወሲና ኣለና። ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክንድይብ ኢና። ኣኸለ ኣብዚ ጉዳይ እንዳተኻጣዕና ስለምንታይ ግዜ ከም ንጥፋ ይርዳኣንን እዩ ብምባል ናይ መወዳእታ ውሳነይ ኣትርይረ ገለጽኩ። እንታይ ዶ ግድለኒ እዩ? ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ይምልከተኒ። ብቐሊሉ ሓሳበይ ዘቐየረኒ ነገር ኣይነበረን። ኣነ ውን ከም ኮሮኔል ታሪኩን ኣባላት ቀያሕቲ ውሎታትን ብራኸ ነጥቢ 1702 ፍሉይ ስምዒት ክሕድረለይ ጀሚሩኣሎ። ሕልሞም ሕልመይ፣ ወኖምን ወነይ ኮይኑኣሎ፣ ሞቶምን ሞተይ። ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ነብሰይ ደይባ ክሪኣ ጀመርኩ። ቀትርን ለይትን ብውነይን ብሕልመይን ካብቲ ኣኼባ እንዳወፃና ንኮሮኔል ታሪኩ እንታይ ዳ ትሚልካ ክድግፈኒ ነይሩካ በልክዎ። እንታይ ኢለ በለ ኣገዳሲ ተልእኾ እዩ ኢልካ ድማ ናይ ውልቁ ታሪክ ክብል እዩ ተበሉ ንኸ ተበሉኻ ኸ ኣነ ናይ ውልቀይ ታሪክ ኣይሕስበኒ ኣይጨንቐንን እዩ ኢሉኒ ነተን ነዋሕቲ የእዳዉ ከመይ ከም ዘብለን ጠፊዎ። ብዝኾነ እንኳ ሓጎሰካ ካብ ብሎሚ ኣብ ትሕቲ ትእዛዘይ ምዃንካ ፍለጥ ዋዛ የለን እመነ ንብቀረባ እዋን እንታይ ተካል መዓልትየ ናብኡ መጽእ ክትብል ኢኻ ኢሉኒ ነተን ነዋሕቲ ቐላጾሙ እንዳዘርግሐ ኸደ። ብረት ክሕዝ ከሎ ጥራይ እዩ ከመይ ከም ዘብለን ዝፈልጥ የእጋሩን ብቕልጣፈ ዝንቀሳቐሳ ኣብ ዓውደ ኩናት የን እዮም ዝብልዎ። ከይቆስቆስኳዮም ዝራብ ኣይፈቱን እዩ ግዜኡ ዘሕልፈሉ ፍሉይ ልምዲ ይነበሮን። ጥርሙዝ ዊስኪ ኣብ ቅድሚኡ ገቲሩ ጥራይ ይሰቲ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣብ ኩናት ካብ ጎኑ ዝወደቑ መቓልስቱ ዘኪሩ በይኑ ይነብዕ። ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ እዩ ሕጉስን ፍሕሽውን ዝኸውን እዮም ዝብልዎ። ኣብ ኩናት ዝርየሉ ግዜ ነዊሕ ኣይነበረን። ሻለቃ ቀያሕቲ ውልዶ ንሸዓ መዓልቲ ሰዓት 13 ባዶ ባዶ ክንቀሳቀስ ተኣዚዙ ነበረ። ልክዕ በታ ተባህለት ሰዓት ካብ ኣፍ ዓበት ተንቀሳቀስና። ሰራዊት ቀያሕቲ ውልዶ ነተን ቀዲመን ዝተንቀሳቀሳ ብራጊድ ክፍለ ሰራዊት 17 ስንቂ ከብፅሕ ነበሮም። ስንቂ ዝፀዓና ብዙሓት ናይ ሲቪል መካይንን ፅዕነትን ምስ ሰራዊት ሓቢረን ተንቀሳቀሳ። ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዓጠቕዎ መብዛሕትኡ ፎኪስ ብረት ነበረ። እቲ ሰራዊት ካብ መደበሩ ብልዕል ወንን ሞራልን ተንቀሳቀሰ። ሓደ ካብቲ ናይቲ ፅቡቕ ሞራልን ወንን ምኽኒት ድማ እቶም ቀዲሞም ዝተንቀሳቀሱ 17 ክፍለ ሰራዊታት ቀዳማይ ምዕራፍ ዕማመን ብዓወት ኣሳሊጠና ኣለዋ ዝብል ጥዑም ዜና ስለ ዝተሰምዐ ነበረ። ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ስዒቡ ናባል ጌና ተበገሰ ዘምሰለ ናይ ኣንበሳ 3 ክፍለ ሰራዊት ሓደ ክንፊ ሃንደበት ናብ ፀጋም ብምትዋይ ጸላኢ ዘይገመቶን ዘይተጸበዮን መገዲ ብዘደንቕ ፍጥነት ንስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ሮራ ጸሊም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትይዎ። ናይ ወገን ሰራዊት መጥቃዕቲ ሃንደበት ስለ ዝኾኖ ጸጋማይ ወጋኑ ተቓልዐ ጸላኢ نعم كل خلو جبريك علن اتعلي سالسايك فلا سراويتنا والجناي مرش علويلو نفسو ديقونا برا سراويت سلاي زموتا مويتو تمارخة تماريخو زترافة نفسي عوز اني بلا اتكرر بيو تنفاسو هيزو حدما باتيز غربة سبصاب مسارت كل التاشيح سراويت سلاي مويتوم سبعان شوعتن تماريخوم لألي سلستميتن عسر شوعتن زخونو تفلالي واتواراتن راديو ركباتن زتمارخة لوق نبرا برقز دما فتصوم زخونة تاكتيكاو عوات نبرا اتي كاب كم جوات العلو بمنغو غولا غول نارون سنجرو تيكسين انداتا غوعزة نابرو هرهو تستوان جافخ فلسراويت عصر شوعاتة اب حادة معراف عوات نابتخال بزادة نقفتنا تندات حنببن نايتس الائي نايتس اقام من كسغاس اندحالون موكوار سيطات انداعاتوان نيامانس اقام عم مقطي بوتاتات جلسا وي تيكسين كوم اون بشانخ معراب زركبو لعلوت والتهدراو غزاءت مريتات بمكو تصار عفدق نقفا يخوحكو حلو زبل زيناب زبز حدما حاقوس كابتشاف نابتشاف تقالحة سراويت كأيح تولدوتات بزيزو خونة نتصاري ناب علام اوخ قسقس جمرة مبلع السر شو عطخف لسراويت سبابي روب زسريهم ناب عوت قودناتات قو عزو سلز نبرو عما قدي زو خونة عنقفات كم زيقات ممفريت ام نبرو حادة خاب امامات كفل سراويت عسر شو عطة نقيحتي ولدوتات مقديا زريخا كونتات هم مچاچي خامس نح نبرا كايحت ولدوتات زعابي امامي سبيهم سلز نبرا كاديمون داتواقئ خداخا ماي تدلين سالساين عسر شو عطة كفل سراويتات كاب جلسا شوي ناب نقفا زعطو مقدي ناقري كم اون نقفا مسأل جينا زراخب مقدي معتاو سقاب حجي نستقوطات أروم والسنت بوتاتات يمانة سقابهم دلدال نيروم نزن مقبارقن كرصتي مريتن قفحن عايف الكدنيو قبل عليو تسألاقينة مقدتات نمكود سار شاما شاما يبل نبرا تسألاقينة زن مقدتات كي تقوطات أره ويقول ناب نقفا زم راحة خانة بتات براخة شان حاموشا ميتن إسران حالن شان حاموشا ميتن إسران شعاتن شان تشعاتا ميتن سوسان تشعاتن نمحاز وسان زغنت براخة نتبيشحن شعاتا ميتن كلتن كاديم كامكود سار أقداس نبرا تسألاقون نزتر ديو نتبيشحن شعاتا ميتن كلتن ويموت إلو دليلو عريدو يتسبى نبرا ناي سالساين ناي عصر شو عطان كفلة سراويتات كتسال عوتات مبار عام مسلات ويزي مسلات تلقوهو قيحت ولوتات تمركو سنبرا كلهم عبالاتو دما نتياب زبانوم دنبرا حلافنت زي فلت اينا برومن يخور علنا يوم ايك حفرو لنان يوم بالعل ريسانا ساقيروم نابنا افاقا اتو يوم عب براخ شحن شو عطان ميتن كلتن كأيح مرئتنا يكأيح كوخو بناخنا رئينا ادكا كي تهب عب لبو خيدكا دوم باليو موت مني فره تاريكو زا مسالة جيقنا حرستاي كونات حيزنا عينا يوان بديو كدمينا دو زبل زبلا غالات عفو قدو او يسمعان برا نتقول توش قعزونا يتسراويت حالي فوز خلف زنا برا تناي حوطا مقدد راينا برا كلتا عبيتي ناي حوطا عنات ما كاين عبو حوطا تقار كيران برا رسنين داو سخخيد عير ناوعي حفا غير قعزونا سنجروتا تحسكاس لزنا برا نفاس بحالي نبرم يعفن رهز كم ما يجرب ربابل كل سبد حريقو ما يزهارم ويمثل جربيبو نبرا تانما كاين تدافئن تساحيبن سقاب زواتا سراويت بخل التوغن يعرفه بزيكا غلا غلا جعاتاتن قطقواتاتن كال زر اقرباي نبرن اتخبابي اعمان زباز حقرباتات يعبللوو غلا وحدات والتهدرات نتخبابي نمنتصار تنكسا قصو توم زباز حدما كورونيل تاريكو مريحووام نابتن اب حصات تشغلا مكاين وريدوم كوصوون نصعرو نبرو نو تحدراتو نسو زي سرحو نجر اي سرحو منيو زغرم نجر طبت بنراح صايت الريونيا عندبت برتو تخصو سمع جمره سراويت ببزلو وبتبله سنبيده زغبرو طفيوني انيني بركو كورونيل تاريكو بتبل لو عززني شبوت او مزيزو دويلو نبرا بدارتي بتبلكو كلتا بومبات تتكوسو تسنچرو قالها مدرن سماين تدبال علقه بدحريو دما صدتا سفنا قالو وحدات دقائق مسحالفو اتوم كنصرو زخدو وتهدرات تدغاغيفوم وغات تسكيمو نموتو دحراي كم تردقو توم زقوسلو سبات تقوريصوم ترفو وغنات صلاه نورو سلسة قديمو مويتوم نورو ቶምስ ተራፉ ክልተ በኸቢድ ቆሲሎም ይጻሩ ነበሩ። ሪአዮ ማስካካኩ ሰብነቶም ቡቦምባት ሐማቲሉ ነበረ። ለመጀመርታ አዋን ናይኩናት ክፉ ገጽራኹዎ ከብደ ይተረበሽኩ ሰብከይራአይኒ ፍሊይለ ስጋ ምሪር ሐሙዝ ተርፈኒ ኣምለስኩ። ብዝያዳ ግን ስዒቡ ዘጋጠመ ነገር ነበረ ዘሰንበደኒ። ነቶም ብኸቢድ ቆሲሎም ዝሳቀዩ ዝነበሩ ውጉኣት ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ሓገዝ ኣይነበረ። ስቃዮም ዋላኳ መሪር እንተነበረ ትንፋሶም ምሕላፍ ኣብያት ሰሓግ ነበረት። ኮሎኔል ታሪኩ ሃንደበት ሽጉጡ መዚዙ ብኽልተ ጥይት ገላገሎም። ሓንጎል ሰብ ፈሲሱ ክርኢ ፋልማይ ኣይነበረ እሞ ደንዚዘ ተረፍኩ። ኮሎኔል ታሪኩ መጺኡ ስጋብ ዘዛርበኒ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ወይ እውን ብውነይ ከም ዝነበርኩ ይፈልጥ ኣይነበርኩን። ከመልኩም ዳ ኣይኹም ታሪኩ ስንሉ ምስ በለኒ ናብ ልበይ ተመለስኩ። ኣብ ሰብነተይ ዝነበረ ፈሳሲ ተጾሚቑ ዝወፀ ይመስል ረሃፅ ትበሃል ኣይነበረኒ። ዝህቦ መልሲ ይነበረንን ቀጸለ። ገና ዝኸፈ ክትርኢ ኢኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ሞት ከም ምብላዕ ወይ ምስታይ ተራ ነገር እዩ። ኩናት ክፉ እዩ፣ ዳግማይ ከም ዘይተሓምም ተስፋ ገብር ኢሉኒ ሰሓቀ። ከምኡ ክትገብር ነይሩካ ሓተትኮ እንታይ ነቶም ሰባት እቶም ወታሃደራት ጉድጓድ ኩዒቶም ነቶም ሬሳታት ሓመድ ምልባስ ነበሩ። እንታይ እዋኖም ክንድኡ ጉድጓድ ከም ዝኩዓቱ ዘገርም እዩ። ሞማቶም ዘይተርፍ እዩ ካብ ዝሳቀዩ ኢለየ ካልእ ምክኒት እውን ነይሩኒ በለኒ። እንታይ ሓተትኮ ከም ዝረእኻዮም ኣካላቶም ተቆራሪፁ ነይሩ። ካብ ስንኩል ወይ ጎደሎ ኮንካ ክትነብር ድማ ሞት ሓይሽ። ብሓቂ ከምኡ ተሓስብ ኢለ ሓተትክዎ። ኖ ኣነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሓስብ ጎደሎ ኣካል ዝኾነት ኢትዮጵያ ክርኢ ኣይደልን እየ ምስ በለኒ ተሓጋጋዚኡ መፂኡ ወታሃደራዊ ሰላምታ ድሕሪ መሃቡ ናይ ማይ ሰዓት ኣኺሉ ኣሎ ጓድ ኮሎኔል ተሓጋጋዚ ኮሎኔል ታሪኹ ሓለቃ ሚእቲ ጠና ጋሽየ ይበሃል። ኣብ ቀረባ ኣዋን ካብ ተራ ወታሃደር ናብ ሓለቃ ሚእቲ ሃንደበት ዝዘለለ ዕድመ ዝደፍአ ጉልቡት ወታሃደር እዩ። ኢድካ ይትሃብ ኣብ ልቢ ጸላዒኻ ደውብል ሞት መንፈርሕ ዝብላ ናይ ፈኸራ ቓላት ወትሮ ብከናፍሩ እየን። ብጅግንነቱ ብዙሕ ሜዳልያታት ትረኺቡ እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተፈላለዩ ጅግንነታት ሰሪሖም ተፈላለየ ሽልማት ዝረኸቡ ጉሉፃት ወታሃደራት እዮም። ፊስካ ተነፍሐ ንምንቅስቓስ ተዳልዎ ኩሉ ብሓባር ተዳልዎ ብራሾ ካውፅእ ኩሉ ራሹ ውፅኡ ብኢዱ ዳልዎ ብራሾ ናብ ኣፍ ኩሉ ብራሹኡ ናብ ኣፉ ልጊቡ ክፅበ ጀመረ። ስደ ብምሉእ ወታሃደር ማይ ውኽሰት ጀመረ። ብራሾ ምለስ ኩሉ ብራሹኡ መሊሱ ኣብ ቦትኡ ቐመጠ ንቕድሚት። ኮሎኔል ታሪኩ ቅድምና መኪኑ ምኻዱ ንስኹም ጋዜጠኛታት ኣብ ደለኹምዎ ሰዓት ማይ ክትሰትዩ ትኽእሉ ይኹም በለኒ። ብራሾ ያውፅ ማይ ይሰተኹ ወይ ነበረ ዝሑል ማይ በዛ ዓይነይ ክወፅእ ደለየ። ሓንቲ ጥርሙስ ዝሕልቲ ማይ ንኽረክብ ዝተሓተትክዎ ዋጋ ምኸፈልኩ። ሰዓት 17 ምሕደሪ ቦታ ተሓርዩ ዕረፍቲ ኾነ። መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ዝሰፈረሉ ቦታ ነበረ። ኣብ ዕብይ ዝበለት ጫዓ እምባሶይራ ዝብል ፅሑፍ ተጠቂዑ ነበረ። ካብኡ ንእስ ትብል ድማ ኒያላ ዝብል ፅሑፍ ነበራ። ናይ በረኻ ሓረጋታት ተሓይዝካ ዝተሰርሑ ዳሳት ኣምባሳደር ቻው ከረን ዝብሉ ዋስማት ሆቴላት ተጻሒፎም ርከቡ። መቼም ወዲ ሰብ ዋላ ብገሃነም ተደርብዩ ገነት ካብ ምትምናይ ኣይዕርፍን እዩ። እቲ ነገር ክንድቲ ዘስሓቐኒ መሊሱ ሕዘነኒ። ሃንደበት ወታሃደራዊ ምንቅስቓስ ነቲ ቦታ መልዑ። ዋርድያታት በቦትኦም ሓዙ። ፋርኬታን ማንካን ዝተባህለ ድራር ለይቲ ወይ እውን ኮድ ምንቅስቓስ ተዋህበ። ማያዝ ሒልካ ንምስታይ ዝግበር ፃዕሪ ዘደንቕ ነበረ። ገሊኡ ብራሽኡ ዝጀብጀበ ክሻ ጠቕሊሉ ትሕቲ ገረብ ይሰቕሎ፣ ገሊኡ ብራሽኡ መሊኡ ኣብቲ ናይ ሩባ ሑፃ ፍሒሩ ይቐብሮ። ሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ብራሾይ ሒዙና በይ ከም ዘበለ ይፈለጥኩን፣ ግን ብምሉኦም ኣባላት ሰራዊት ብጋዜጠኛታት ከም እንቋቑሕ እዮም ዝከናኸኑና ነይሮም። ገሊኦም ስወረግ እንዳረኣዩና ኤህ መሳኪን እንታይ ክገብሩ መፁና ብዙ እንዳበሉ ከማፍሮም ርምጥጡ ነበሩ። ቅድሚ ፀሓይ ምዕራባ ተወለድቲ ብሔረ ራሻይዳ ዝኾኑ ሰባት ብየን መፅኦም ከይበልና እዮም።
1: ኣፍኮርስ ባሎ ግርማ ሳሊእ ተኸፋል እዚኣ ትመስል ብዝበለፀ ደኾል ቪድዮ ወይ ድማ እቲ ኣውዲዮ ክሰምዖ ተዘለይኹም ኣብ ዩቱብ ኮይትኩም ኦሮማይ ትብል ነርክ ክሳይ ጉግል ገይርኩማ ክትርክዋ ተቕሊኹም ብክልቲ እዩ ብኣምሓርኛን ብትግርኛን ኣላ ግን ሜክ ሹር ت فول ورژن خانالو تخلق کرد از رزولو خسته خبر کم خیلیو به سر فنز مرمک تاکم نامس کنکو از منزل سنبس کامن رخب سلام عالی منیل کم